0: جنب العالم درس عالوديش وبلاد الطين ست الكوديش وبلاد العالم سندوني ومين مجدون عرابي بيني
1: جنة التاري مانا طيبة موني الميدة يتك تكتا غريب جنة معرضة غريب
0: உண்மை தோது கொள்கை.